يلسترون سمغميني في برنامج فرچو بيوكس بوين انساني بجا رجعت دونين من ديرين آكاشواني كرگلي كنا فرچو بيوت بي برنامجي تسير بو ميديم مبي بي كدو آكاشواني كرگلين وقص بو خبروني توسن سوكاستا برگي خبرون لا انين مزا

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: قصته يم مستمسط كي كن مزد سيد عباس اس کے تئیں انہوں